في شارع النيل بسكويت رويال سافرنا وسبنا الديار ما كان في اليد خيار لكن ربك اختار صنف دقار في الحفلة الشمال.